وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah salat asar dan ikuti acara selanjutnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dek dalam gandang nomor 9 lantai.

وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا به. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تدمبي كبا نريكم كبري كذا كتاب سالا إن شاء الله دلين أكتا سمت ماتا بيكو شرانا نلبن أغمانا فالله سبحانه وتعالى. والله المعافق إلى أقوم الطريق من الله المستعان ولا تكلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.